0: توليل صدراري ناك استرزفتي ثودري سي سفراني نتسيك يتسنطي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طرضقني يفغ الصوت ولا شندور سليم
1: Des regards qui se lèvent